رحمة الله عليه اللهم صل على محمد استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم انت السلام ومنك السلام السلام عليك يا رب السلام فاكرم ربنا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك السلام تبارك ربنا وتليك يا ذا الجلال والاكرام الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرم الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك

0: الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
1: تقبل الله منكم منا
0: Tahabbal ya Karim.
2: Baik pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya adalah santriwan Adito.

0: في الأرض دابة
1: في الأرض إلا على
0: الله رزقها
1: ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض
0: في ستة
1: أيام وكان عرشه على الماء
0: ليبلوكم
1: أيكم أحسن عملاً

0: تدن يا وزينة نوفي إليه أعمالهم
1: إليهم أعمالهم
0: فيها وهم فيها لا يبخسون
1: تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Adito. Berikutnya santriwan Al-Farizi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.

هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إن

0: بمعجزين ولا ينفعكم نصحي
1: إن أردت
0: أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه

0: الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.
2: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Hafiz, dan berikutnya adalah santriwan Adito.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا
1: نجينا

0: ونجيناهن من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار
1: عنيد
0: وأتبعوا في هذه
1: الدنيا ويوم القيامة ألا إن
0: عادا
1: كفروا
0: ربهم ألا بؤدا

0: فيأخذكم عذاب قريب فأقرها فقال لم تتأوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا
1: نجينا صالحا
0: والذين آمنوا معه
1: برحمة منا إِنَّ رَبَّكَ
0: هُوَ
1: الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ تَقَبَّلْ يَا كَرِيمُ. Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Adito, berikutnya adalah santriwan Al-Farizi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة